اللي ما يبغى سن الخورة يا وينا انتم اللي ما سوينا اي ما تبغى نبغى نتكلم انا قد تسوق تسوق ما بيش اسوق ربي انا تبغى قد تسوق تسوق ما اي ده ساق انا كنت بقول له شو كبوك مقول على الريت وين انا عشان كم سوق ربي قال على الريت مين كان ان شاء الله كنت بقول انا تسوق ايش انا شباب بيكسوا ربي انا كنت طفى بطاني ما سيقول لي ابغى افوق بالورلين يا نار انت بخير بقول قالت لي مش اسوق ربي انا مش اسوق تسوق مصور نور كوين وين انا لك ورا لي وين مش لا غافو بالورلين يا نار وين ولا قالت لك ولا كون انا كل شيء جور كوين فيلك مش اسوق انا مو لك ورا لي امونه مكسر مينا انا شباب واتبع مرنا انت بخير وشاي كما شو سكر رموت لا يا حكم على بابا نار نزين قال بابا كو وبا كوتا قال مويل وفكر رلي ني نخانو الا غا تخا انت صوصو انا ميكسور شي صرف بكاس لا رلي اني او رلي اني اتلان وانا ميكسور من فكر غا فوق برني نخان الا دوك كورس لا ليش نلش يا يا دي سالش نلش شنو دابا شو يسال انا قال لك انا غنوك انا ابي لك رلي لك فوق برني نخان وانا ميكسور مين سي يا بنا بيلا بنا بيلا كويس غير فرن غير رموت سكر ابو كومه كان وات لي وانا سوليك يا مجاشي وانا ميكسور مين اتن ماي ملبن تاكو بابلي كولي بارو نه وتكرم انا بلا فلي كم شو سكر رمت لك افو برن لانتان ايش فام سوس سوس ادلا لن نغو نغو تام سوس تاني ماسي كوري ميكسور اكتش انك شومو نه ستاكاش فام سوس سوس ادلا لأي انتوما سو جلا جوكر جلا جوكر كتا جلا جوكر جلا جوكر faka shukela kuna kona kona nzika bisho sugra na mtu mwishu chala chala mina nishu faka mina kuru shiba kata shisasa ke mwina haba tupa bisho kata nika sugra na mwita nkesa mwiksa msa mwina nchata kwa mbana mpona amita limala amita popsega mika sakil kona la minga sakil kona nkarun meka laka wakume mbiri narutu mina sa orliwa niya nari pile siya su ndi 3 minutes after the hour 3 o'clock eka jisa refa mina nthichi raja wa mwashi at the priest of check in etona vixi rovine fama kasa pele eka nungo no koma timba eka misho sukra wake up wake up wake up wake up wena ay mga sele man fuka kunele adi tngoda mina tine kutsuka tsuke nita bula vixi rovine nga chavine elaka afu kubila orliwa niya nari zelele matiba mara siri yin kunele mara na